0: حياتي قل لي مين اللي يقدر وحده الرب العالي وحده الرب العالي ما تشوف راسي في التقب الحص عقله مش مستتب يرعد تدوي وناس تعب يقلب تهوي على كل مطب بجبل تعتلي ثم تنسلب بحبل في سبنة بسحب في جب برمل في صحاري نار ولهب مجبور الدسة فتضطرب
1: صوتي طالع عامل قلق رافع رجل مانع بلد فاتح مخزن عبي طلق مجنون على البيت رافع ضغط هز الأرض ليك الأرض من الله العوض وعلي العوض أشكال كثيرة رح تنقرض جيب الولد جيب الولد كل سليم بنشط عيني تفجير طريق